على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

فاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

ويتكدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقزي صواكوك بقزي صليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروينا واسيا كسمن ادلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليك نيخالي

0: يا مرحايا مرحايا بصرك كا
1: يا مرحايا مرحايا بصرك
0: كا يا مرحانا مرحانا بصرك كا.